0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama menzahirkan penghargaan kepada Jabatan Immigration Malaysia yang menyambut Hari Immigration Malaysia ke-104 pada tahun ini. Sejak penubuhannya, Jabatan Immigration Malaysia telah memainkan peranan yang amat penting dalam menjaga kedaulatan negara, mengawal pergerakan keluar masuk warga tempatan dan warga asing, memelihara keselamatan pintu-pintu sempadan serta menyampaikan perkhidmatan yang cekap kepada rakyat, sama-sama memberikan sokongan dan kerjasama terhadap segala usaha yang dilaksanakan oleh Jabatan Immigration Malaysia dalam memastikan kesejahteraan kemakmuran negara terus terpelihara. Semoga Allah Azza wa Jalla mengurniakan kekuatan, keikhlasan, kebijaksanaan dan keberkatan kepada seluruh warga Jabatan Immigration Malaysia dalam melaksanakan amanah serta tanggungjawab demi negara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallayta ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا كبواه دولي يان مها موليا سيدي بادوكا باغيندا يان دي برتوان أغون سلطان إبراهيم وكذلك كبواه دولي يان مها موليا سيدي بادوكا باغيندا راجة بانميسوري أغون راجة زاري صوفيا. اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا في فلسطين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Alhamdulillah, selesai sudah khutbah Jumaat dah hari ini. Baiklah, insyaAllah sejurus lepas solat Jumaat akan diadakan doa ringkas dan solat jenazah untuk arwah yang merupakan anggota Immigration Putrajaya. Ayo saudara, sama-sama kita sedekah Al-Fatihah agar roh arwah ditempatkan bersama orang-orang yang beriman. Untuk itu, saya Siti Nazira Muhammad Rajuli mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran JAKIM serta Unit Siaran Luar Radio RTM, dan terima kasih juga kepada stesen-stesen stesen seperti KLFM Radio, Radio Negeri yang turut menyambung siar untuk lintas langsung solat khutbah solat Jumaat hari ini. Dan tidak dilupakan juga kepada rakan unit siaran luar Radio RTM iaitu Encik Muhammad Syahrudin Ajuso dan Ahmad Fadil Ma'ruf, kembali semula ke Konti Nasional FM bersama Amira. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: أبل ومجمع البحرين أو أمضي حبا
1: أو أمضي
0: أو أمضي حبا
1: هرؤ الضاء تلك عينان أو أمضي ضي
0: ambil mana tak
1: ambil au amdi saja nak betulkan dot saja
0: au amdi ya hubba
1: ya macam itu ha terus falamma
0: falam

0: ملكهم
1: أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم
0: موعدا سيلا تروس
1: وإذ قال

قائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.